ماتريال وزاد علينا الحال عفسونا على جال المال بقات الهضرة غير خرجنا من الصغر غابة الغابة الخضرة شبعنا القاعة الحمرة بقى الابيض تفصلك فن وكلاتو